0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.

له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت، نستغفرك ونتوب إليك.

لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله.

بل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا نعم المولى ويا نعم النصير يا الله سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك

واهبطنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ببركة القرآن العظيم وبحرمة

المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.

اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط.

وأسعدنا بتقواه ومتعنا برؤياه واجمعنا بنبيك ومصطفى. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفى. آمين.

أنفسنا. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا فرح موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم

مكتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

لنا. اللهم برحمتك الواسعة أمنا. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا.

قرينا وفي القدر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وقبلنا وتقبلنا.

أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

0: Özel FM. Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler. Özel FM.
1: www.ozelfm.net. ozelfm.net. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن.

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
3: Allahümme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe min ve enza min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. Allahümme aslih şe'nehum. Allahümme izzehum bil islam ve izzel islam bihim. Allahümme a'inhum ala hamli rayetil cihad ya rabbel alemin. Allahümme a'id liddini izzu. Allahümme a'id liddini mecdu. Allahümme barik lana fi ulemâina وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم. اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم. اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين. اللهم أعد لنا صلاح الدين. اللهم أعد لنا عمر. اللهم أعد لنا أبي بكر. اللهم أعد لنا عثمان. اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين. اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار. اللهم اخزي الكفار. اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك. اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم عليك بدولة الصهاينة. اللهم عليك برأسهم. اللهم عليك برأسهم. اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بالقردة والخنازير. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك. اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى. رغم أن في اليهود رغم أن في اليهود رغم أن في اليهود يا رب العالمين. اللهم هذا ختام شهرك. اللهم هذا ختام شهرك. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

0: قبل أن أخافك، وكلما سمعت اسمك سرت به أكثر ثراء. يا رب كنت معي في ظلمة الرحم، في ظلمة الرحم، في طفولتي وأحلامي، في تفاصيل الصغيرة، تفاصيل الصغيرة. كنت معي في الإخفاق والنجاح، في مواجهة الحياة، في الانطلاق والنهاية، أمام ألسنة جارحة وخلف مخالب الظلام. يا رب يا رب، وأنت الجميل الذي خلقتني جميلا وأردت لي أن أكون كما خلقتني، أبقني على فطرتك بعيدا عن تشويه ذاتي. يا رب يا رب، وكل نفس يقربني إليك، وكل صباح أستفتح فيه لذكرك، امنحني القوة ألا تتعثر خطاي في مسيري إليك. يا رب يا رب، أعطني حرية بقدر عبوديتي لك، ويقينا بقدر أمري فيك، واجعل ما بيني وبينك مسافة حب وقربها. يا رب يا رب، منحتني عينين ولسانا وشفتين، اهدني ألا تنشغل هذه الجوارح بغير كائنك. يا رب يا رب، وأنت الكبير في عليائك، وأنا الهباءة في كونك، في كونك، في كونك.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
0: وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt.
3: İlahi ila da'a

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Gülben Ek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
3: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
9: يا رحمن.
10: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
11: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
12: Özel FM
11: 103.2.
13: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
14: Allahumme ayqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme asl أصلح حكامها وولاتها، اللهم خذ بيدهم للحق، واقذف في قلوبهم الخوف منك، وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار، اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان، اللهم أصلح شأنهم، اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم، اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين، اللهم أعد للدين عزه، اللهم أعد للدين مجده، اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم، اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم، اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين، اللهم أعد لنا صلاح الدين، اللهم أعد لنا عمر، اللهم أعد لنا أبي بكر، اللهم أعد لنا عثمان، اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين، اللهم مكن الإسلام في كل مكان، وارفع راية الدين، واخزي راية الكفار، اللهم اخزي الكفار، اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك، اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا، اللهم عليك بدولة الصهاينة، اللهم عليك برأسهم، اللهم عليك برأسهم، اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بالقردة والخنازير، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك، اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى، رغم أنف اليهود يا رب العالمين، اللهم هذا ختام شهرك، اللهم هذا ختام شهرك، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، وارفع راية الجهاد، وأعلي دينك، وأعز جندك يا رب العالمين، اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين، اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك، فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين، اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

0: Saat 24.
1: 24.
0: Özel FM hayırlı geceler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
3: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
3: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe min وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعز للدين اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر

ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على